الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. The freshest artists play here. Hey, what up, it's Travis Scott. Hi, I'm Lizzo. Lil Nas X. We are 99.7 RKFM.

يَلْمِزُونَ. إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا 4 حُرُمٍ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ

أروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز.

بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا.

على الله فليتوكل المؤمنون. قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص

ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله وقالوا

فريضة من الله والله عليم حكيم ومنهم الذين يؤذون النبي ويقولون هو أذن قل أذن خير لكم يؤمن بالله ويؤمن لله

ذلك الخزي العظيم. يحذر المنافقون أن تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم،

النافقات بعضهم من بعض يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم نسوا الله فنسيهم إن المنافقين هم الفاسقون.

صدق الله العظيم. أنصتنا وإياكم أيها الأحبة الكرام إلى تلاوة طيبة مباركة من القرآن الكريم.

أهلا ومرحبا بكم مستمعينا الكرام في هذا النقل الحي المباشر لخطبة عيد الأضحى المبارك، ننقلها لكم على الهواء مباشرة من مسجد عبد الله وعبد الرزاق المزيني الكائن في منطقة أبو فطيرة التابعة لمحافظة مبارك الكبير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الملك الحق المبين الكريم المنان الذي جعل لعباده مواسم للطاعات ومواطن للنفحات وأياما تتنزل فيها الرحمات. أحمده سبحانه على جزيل الأحسان، وأشكره على سوابغ النعم والإكرام، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة تحيي القلوب بعد قسوتها وتوقظ الأرواح بعد غفلتها وتملأ النفس يقينا وسكينة وطمأنينة. وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبد الله ورسوله خير من كبر وهلل وأعظم من عظم شعائر الله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. إخوة الإيمان، أي قلب هذا الذي لا يرتجف اليوم؟ وأي روح هذه التي لا تنتفض شوقا وهي تستقبل هذه الأيام العظيمة وهي تعيش فيها هذه الأيام التي أقسم الله بها في كتابه، فقال جل شأنه: والفجر وليال عشر. نحن اليوم أيها الأحبة لسنا أمام عيد عابر، ولا أمام فرحة موسمية تستهلك ثم تمضي، ولسنا أمام مظهر اجتماعي يبهج العيون ثم يخبو، إنما نحن أمام شعيرة عظيمة من شعائر الإسلام، ومشهد من مشاهد العبودية الكبرى، وموسم تتلاقى فيه الأرض بالسماء والدمعة بالدعوة والتكبير بالخضوع والفرح بالتوحيد. إنه يوم يلبس فيه المؤمن ثياب السرور، لكن قلبه قبل ثوبه يتزين بتعظيم الله سبحانه وتعالى. يوم لا تقاس عظمته بزينة البيوت ولا بوفرة الطعام ولا بكثرة المظاهر، بل يقاس بمقدار ما في القلب من إجلال لله سبحانه وتعالى وتعظيم أمره والانكسار بين يديه. كم من الناس من عرف العيد ثوبا جديدا ولم يعرفه عبادة جديدة، وكم من الناس من أدرك صوت التكبير، هذا الصوت الذي نسمعه الآن، الله أكبر الله أكبر كبيرا. كم من الناس من أدرك هذا الصوت ولم يدرك معنى التكبير، وكم من الناس من شاهد الأضحية بعينه ولم يذبح في قلبه شهواته وآثامه وغفلته. أيها المؤمنون، إن أعظم ما ينبغي أن نستحضره ونحن نقف على أعتاب هذا العيد المبارك أن الله سبحانه وتعالى ما شرع لنا الشعائر عبثا، ولا أمرنا بالمواسم لهوا، وإنما جعلها محطات لإحياء القلوب ولإعادة الأرواح إلى ربها، وانتشال الإنسان من غبار الدنيا
إلى صفاء الإيمان. ما بال أقوام يدخل عليهم العيد كما يدخل على غيرهم، لا يتبدل قلب ولا تدمع عين ولا تتحرك نفس. تمر عليهم مواسم الله وكأنها أرقام في التقويم، تمضي الأيام العظام فلا تحدث في أرواحهم أثرا. كأن التكبير أصوات مألوفة لا رجفة فيها، وكأن الأضحية عادة اجتماعية لا عبادة ربانية. إن العيد رسالة، إن العيد رسالة أيها الأحبة، ورسالة العيد أكبر من مائدة وأعمق من لباس وأبقى من صورة. العيد إعلان ربانية أن المؤمن لا يزال قادرا على الفرح بطاعة الله، أن القلب مهما أرهقته الدنيا يستطيع أن يعود، أن الروح مهما أثقلتها الذنوب تستطيع أن تنهض، أن أبواب الرحمة ما زالت مفتوحة، وأن الكريم سبحانه لا يمل من عودة عباده إليه. تأملوا رحمكم الله هذا المشهد العظيم في هذه الأيام المباركة. ملايين من المسلمين يلبون في بقاع الطهر تفيض أعينهم وترتجف قلوبهم وتتعالى أصواتهم، لبيك اللهم لبيك. أي نداء هذا؟ إنها رحلة إعلان العبودية، رحلة خلع الكبرياء، رحلة التجرد من الدنيا. يقف الغني والفقير والقوي والضعيف والحاكم والمحكوم، لا فرق بينهم إلا بما في القلوب. ثم نحن هنا حيث نحن نشهد هذه الأيام بالطاعة والذكر والتكبير والصدقة والأضحية، تعظيما لله واتباعا لسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. لقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني عشر ذي الحجة. تأملوا، أحب إلى الله، فأي منزلة أعظم من أن يفتح لك باب زمان يضاعف فيه الرجاء، وتقبل فيه الأعمال، وترجى فيه المغفرة؟ فأي خسارة أن يخرج الإنسان من هذه المواسم، يخرج منها كما دخل. وأي حرمان، وأي حرمان أن يمر عليه العيد ولم يتبدل قلبه. يا أهل الإسلام، إن عيد الأضحى ليس عيد اللحم فقط والولائم فحسب، إنه عيد المعنى، عيد الامتثال، عيد التسليم، عيد التوحيد، عيد إبراهيم عليه السلام حين انتصر الإيمان على العاطفة، وحين انتصرت الطاعة على التردد، واليقين على الخوف. أي أب هذا الذي رأى ابنه ثمرة قلبه وفلذة كبده، ثم رأى في المنام أمر الله سبحانه وتعالى فلم يقل لماذا أنا، ولم يقل كيف أطيق، ولم يقل هل من سبيل آخر، بل مضى ممتثلا مطأطئ الرأس لعظمة الرب، ممتلئ القلب يقينا بالله. ثم انظروا إلى ذلك الابن البار
أي قلب حمل؟ قال: يا أبت افعل ما تؤمر، ستجدني إن شاء الله من الصابرين. الله أكبر! ما أعظم الإيمان حين يسكن القلوب، وما أعظم الطاعة حين تصير أحب إلى النفس من هوى النفس. إن قصة إبراهيم ليست فقط قصة تروى للأطفال، إنها منهج أمة، إنها مدرسة في الامتثال، إنها سؤال يتكرر في وجه كل واحد منا: ما الذي يمنعك من طاعة الله؟ ما الذبح الذي لم تذبحه بعد؟ أشهوة أسرتك؟ أم ذنب لازمته؟ أم قطيعة رحم؟ أم ظلم لعباد الله؟ أم قلب تعلق بالدنيا حتى صار أثقل من أن ينهض إلى ربه؟ إن كثيرا من الناس يذبح الشاة لكنه لا يذبح الكبر، ويذبح الناقة لكنه لا يذبح الحسد، ويذبح الأضحية لكنه لا يذبح الخصومات. فأي معنى بقي للأضحية إذا بقي القلب أسيرا لأمراضه؟ وقد قال الله سبحانه وتعالى في أعظم بيان لمعنى هذه الشعيرة: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها، ولكن يناله التقوى منكم. فالقضية أيها الأحبة ليست دما يراق، بل قلب يخشع، ونفس تتطهر، وروح تقترب، وعبد يعود.

الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إذا كان العيد قد أقبل علينا بثوبه المشرق فدعونا نتساءل بأي قلب نستقبل هذا العيد؟ أي قلب خرج من ظلمات الغفلة؟ وأي نفس تخلصت من أثقالها؟ وأي عبد قرر أن يفتح صفحة جديدة بينه وبين ربه؟ إن الأيام العظيمة التي نعيشها وهذه الفرحة وهذا الحج العظيم وهذه الشعيرة العظيمة

كل هذه الأمور لا تغير الناس وحدها، وإنما يغيرهم صدق التوجه فيها. فكم مرت على الناس مواسم مباركة وما تغير منهم شيء، لأن القلب كان غائبا وإن حضر الجسد، ولأن الروح كانت مشغولة بالدنيا وإن حضرت الشعيرة. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. يا من أثقلته الذنوب، ويا من أرهقته الحياة، ويا من أضعفته المعاصي، يا من طال عليه أمد القسوة حتى حسب أن قلبه لن يلين، هذا موسم الرجوع، هذا موسم الدمع الصادق، هذا موسم أن تقول لله بقلب منكسر: يا رب، يا رب، قد أقبلنا. فوالله ما أكرم الله، ما أكرم الله عبدا رجع إليه صادقا فرده. الله سبحانه وتعالى كريم، لا يرد من يقبل عليه.

الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر ربنا، الله أكبر، من كل ما نخشى من الدنيا ونحذر. الله أكبر تملأ النفس اعتزازا ورضا وإيمانا به. الله أكبر. يا أفضل أيام الدنيا، يا عشر الدرجات العليا، يا نبعا يسقي أفئدة ظامئة تنتظر السقيا. حيتك قلوب خافقة يملأها الشوق إلى اللقيا. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر بكرة وعشيا، يغدو بها القلب المحب رضيا. الله أكبر في الظلام إذا دجا، وبدا لنا القمر المنير بهيا. الله أكبر في الصباح إذا سرى، منه الضياء إلى القلوب نديا. الله أكبر حينما يعلو بها صوتي، يفيض النبع بين يدي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. ارفع يديك وقل يا رب وابتهل، وافتح لنفسك أبوابا من الأمل. حلق بأجنحة الإيمان منطلقا في كل أفق بلا خوف ولا وجل. ارفع يديك وحلق بالدعاء، فما أدنى السعادة من وجدان مبتهل. كل عام ونحن في خير حال، من جنوب الأوطان حتى الشمال، ومن الشرق مبحرا نحو غرب، ومن السهل صاعدا للجبال.

عام وعيدكم عيد خير وصفاء ما بيننا ووصال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد.

الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أن بلغنا هذه الأيام الجميلة، هذا العيد الجميل وهذه الشعيرة العظيمة. العيد لا يكون بفرح العبد فقط بنفسه أو بمن حوله وعائلته، بل يفرح للأمة الإسلامية كلها. هو عيد الأرامل والمساكين والمحتاجين والمنكسرين، ولهذا شرعت الأضحية وشرع الإحسان وشرع الإطعام، حتى لا يبقى الجائع جائعا، ولا المحروم محروما، ولا الفقير منسيا. فما أجمل هذا الإسلام حين يربط العبادة بالرحمة، وما أعظمه حين يجعل الفرح جماعيا لا فرديا. عندما نتأمل هذه الشعيرة العظيمة التي شرعها الله في يوم النحر، نجد أنها تجديد لمعنى العبودية في كل زمان، وأحياء لروح التسليم لله في كل جيل. إنها تذكير دائم بأن هذا الدين لم يبنى على الأهواء، وعلى اختيار ما يوافق النفس وترك ما يشق عليها، وإنما بني على قول واحد جامع يختصر طريق النجاة: سمعنا وأطعنا. فكم من الناس اليوم يريد أن يعيش الدين على مزاجه، فإن وافق هواه أخذ به، وإن خالفه تركه. لكن إبراهيم عليه السلام لم يكن هكذا، ولكان المؤمنون الصادقون عبر التاريخ هكذا. لقد كان الدين عندهم أعلى من الرغبة، وأعظم من الشهوة، وأحب من النفس والولد والمال. وهذا هو الميزان، هذا هو الميزان الذي يزن الله به القلوب، لا بكثرة الكلام ولا بجمال الشعارات، ولكن بصدق الامتثال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. إن أعظم ما يفسد على الإنسان فرح العيد أن يخرج من العيد كما دخل إليه، بلا أثر وبلا توبة، بلا تغيير وبلا يقظة. فدعوا هذه الأيام تصلحكم أيها الأحبة، وتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى من خلالها بتأمل هذه الأحداث عبر التاريخ. تأملوا قصة إبراهيم عليه السلام، وأخذوا منها العبر والدروس، لأن العيد إن لم يصلحك فقد فاتك مقصوده، وإن لم يطهرك فقد ضيعت معناه، وإن لم يقربك إلى الله سبحانه وتعالى فقد كان مجرد وقت مر عليك كما تمر الأيام.

إن الله لا ينظر إلى الصور ولكن ينظر إلى القلوب، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلب هو محل النظر ومحل القبول ومحل الرحمة. أيها المسلم، إذا خرجت اليوم من هذا العيد فليخرج معك شيء جديد، ليخرج معك قلب أخف وروح أنقى وعلاقة أصلح مع الله سبحانه وتعالى وصفحة جديدة مع الناس. أيها الأحبة، أما الآن فتبدأ صلاة عيد الأضحى المبارك.

استووا اعتدلوا تقاربوا سدوا الخلل أتموا الصف الأول فالأول. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر

أولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر.

مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر.

إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، الله أكبر، ولله الحمد. الله أكبر شرع مواسم الأعياد لحكم لا تحصى وتقدر. الله أكبر أفاض علينا مواسم فضله ما يعود في كل عيد ويظهر. الله أكبر ما أحرم حاج واعتمر. الله أكبر عدد ما هلل مهلل وكبر. الله أكبر ما وقف الحجاج بعرفات وما ضحى لله مضح ونحر. أما بعد عباد الله، فها هو يوم العيد تطيب به نفوس المؤمنين، وتقر به عيون المتقين. ها هو يوم النحر، يوم الحج الأكبر، أفضل أيام المناسك وأكثرها جمعا. فليفرح المؤمن بكريم وعد الله وجميل فضله وواسع رحمته وجوده. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، هو خير مما يجمعون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولله الحمد. معاشر المسلمين، إن من أجل مقاصد الحج وأسمى غايات المشاعر إظهار توحيد الله تعالى وإفراده بالعبادة إخلاصاً ومحبةً وخوفاً وتوكلاً ورغبةً ورهبةً. قال جابر رضي الله تعالى عنه واصفاً حج النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. فاجعلوا الله ذخركم وملجأكم ومقصدكم ومفزعكم، فإن من تعلق بالله كفاه، ومن اعتمد عليه وقاه، ومن لجأ إليه حفظه وتولاه. وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير، وهو القاهر فوق عباده، وهو الحكيم الخبير. فأخلصوا لله صلاتكم وصيامكم وحجكم وذبحكم، عظموا الله في قلوبكم، فوضوا أمركم إليه، طهروا قلوبكم مما سوى الله تعالى. فإن من عرف الناس أنزلهم منازلهم، ومن عرف الله أخلص له. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولله الحمد. أيها المسلمون، وإن من مقاصد الحج الجليلة وحكمه العظيمة مخالفة الكفار والمشركين في عباداتهم وأعيادهم وعاداتهم. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. وها هو النبي صلى الله عليه وسلم يتقصد مخالفتهم في حجته، وقف بعرفة وكانت قريش لا تقف بها، وكان المشركون لا ينفرون من مزدلفة إلا بعد شروق الشمس، فخالفهم وأفاض منها عليه الصلاة والسلام قبل شروقها. وكانوا يقفون في وادي محسر يتفاخرون بالآباء والأمجاد، فخالفهم النبي صلى الله عليه وسلم فأسرع حين مر به ولم يقف. أفبعد هذا يتشبه المسلم بالكفار والمشركين؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. بل الواجب على من يؤمن بالله واليوم الآخر أن يعتز بدينه ويتمسك بشعائره ويظهر عبوديته لربه. الله أكبر،
الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. أيها المسلمون، ولما كان الله تعالى قد وضع في نفوس المؤمنين حنينا إلى مشاهدة بيته الحرام واشتياقا للوفادة عليه والوقوف بشعائره، ولكن ليس كل واحد قادرا على الحج في كل عام، جعل في هذا الموسم أعمالا يشترك فيها الحاج وغيره من التهليل والتكبير والتحميد. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من أيام أعظم عند الله ولا أحب إليه من العمل فيهن من هذه الأيام العشر، فأكثروا فيهن من التهليل والتكبير والتحميد. وشرع للحاج وغيره إراقة دماء الهدي والأضاحي تقربا لله تعالى وتعظيما، اقتداء بإبراهيم الخليل عليه السلام الذي كان لله حنيفا. ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. فيشرع للمسلم أن يضحي عن نفسه وعن أهل بيته وأن يذبح في الوقت المحدد شرعا، فلا يجوز ذبحها قبل صلاة العيد، وينتهي وقت ذبح الأضحية بغروب شمس اليوم الثالث من أيام التشريق. فمن لم يشتري أضحية ولم يعزم فليبادر، فإن في الوقت متسعا. قال تعالى: لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ويسن أن يأكل منها وأن يهدي وأن يتصدق، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر ولله الحمد. أما بعد، أيها المسلمون، زينوا عيدكم بالتكبير والتهليل، والهجوا بالتسبيح والتحميد، واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وعن نبيشة الهذلي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله، أدخلوا السرور على أنفسكم وأهليكم، واجعلوا فرحتكم بالعيد مصحوبة بتقوى الله وخشيته، ولا تنفقوا أموالكم فيما حرم الله. عن عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلام. ولذلك حرم الله تعالى صيام اليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر إلا لمن لم يجد هديا من الحجاج. أظهروا يا عباد الله في هذا العيد سروركم، ولا تجددوا فيه ما مضى من أحزانكم، أحيوا في هذا العيد للرحم وصلا، واستبدلوا بالخلاف فيه مودة وقربا، أصلحوا فيه شقاقكم، اجمعوا فيه شتاتكم، انبذوا فيه الأحقاد، تناسوا الخصومات، تسامحوا، تراحموا، وكونوا عباد الله إخوانا، ائتلفوا ولا تختلفوا، وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، واصبروا إن الله مع الصابرين. معاشر المسلمات، زينتكن التقوى والحياء.

0: والحشمة والعفاف، احذرن من جمال مدعى وزينة متوهمة. قال تعالى: وأن يستعففن خير لهن. إلزمن أخلاق المؤمنات ولباس الصالحات وحلية الطيبات ولباس التقوى، ذلك خير، ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولله الحمد. عباد الله، ضحوا تقبل الله ضحاياكم، وأريقوا دماءها لخالقكم ومولاكم، وطيبوا بها نفسا، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال. وعيدكم مبارك، جعل الله سعيكم مشكورا وذنبكم مغفورا، وزادكم في عيدكم فرحة وحبورا وبهجة وسرورا. اللهم صل على صاحب الوجه الأنور والجبين الأزهر، اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وانصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، واحفظ حجاج بيتك الحرام من كل شر ومكروه، وردهم إلى ديارهم سالمين ومن الأجر غانمين، قد غفرت ذنوبهم وجبرت خواطرهم. ووفق اللهم ولي أمرنا وولي عهده لهداك، واجعل أعمالهما في طاعتك ورضاك، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، سخاء الرخاء، دار عز وأمن وإيمان، وسائر بلاد المسلمين. والحمد لله رب العالمين.
1: الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. بهذا أيها الأحبة نكون قد وصلنا معكم إلى ختام هذا النقل الحي المباشر لصلاة عيد الأضحى المبارك، فكل عام ونحن في خير حال، من جنوب الأوطان حتى الشمال، ومن الشرق مبحرا نحو غرب، ومن السهل صاعدا للجبال. كل عام وعيدكم عيد خير وصفاء ما بيننا ووصال. في ختام هذا النقل تقبلوا أجمل التحايا من النقل الخارجي الإذاعي عبد الله البدر، من في المطيري عبد العزيز العجيل، ومن الوساطة الإذاعية حسين الصفار، فهد الشمري، حسين شاه. من استوديو البث كان معكم مشرف العنزي، ومن التنفيذ على الهواء مباشرة يوسف الطويل، ومن التقديم إبراهيم السالم، وأجمل تحية من المخرج محمد الحداد. ودمتم بحفظ الله ورعايته، وننتقل بكم إلى استديوهات إذاعة دولة الكويت، فإلى هناك.

0: مستمعين الكرام، أهلا ومرحبا بكم في إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت. الآن نقدم لكم جزءا من الختمة المرتلة للشيخ محمد صديق المنشاوي يرحمه الله.
1: Yeah. 99.7 RKFM.

0: عيدكم مبارك.
1: عيدكم مبارك.
2: أيامكم سعيدة.
3: كل عام وانتم بخير.
4: عيدكم مبارك.
5: باركوا يا أحباب الفرح لذة وطار.
0: سوبر ستيشن FM 99.7.

أيها الإخوة والأخوات، حان الآن موعد أذان الظهر وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. رفع أذان الظهر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.

0: هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العصر وفق توقيت مدينة الكويت وضواحيها.
1: We saw your Spotify and gathered some of your favorite artists.
2: Hi, I'm Billie Eilish.
3: This is The Weeknd.
4: Hey, I'm Charlie XCX.
1: Kuwait's number one hit music station.
5: RKFM.
1: RKFM.

مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان المغرب وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

الدعوة التامة والصلاة القائمة. آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها. Hey, Mosa Pam Sierra, kicking back with

مستمعين الأعزاء، حان الآن موعد أذان العشاء وفق التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.

آت محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته. أذن لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت وضواحيها.